ثانك يا سنرجس الدوحة حقوق قرد وفون يما اين ادت كبرت في اللزق سنترو نغيت ألا تحيي.

ربي كاع على خير حنا قريدي ذكر رضيع اي غيس في دون واش نبدا دي كفرا اين اتقنت وكان اوين يقزك تسالنا انتني من حنك يا ويكيد يا الملك الارنا اقلنتي ويتريد فلتي بالارواح يا فكي ادكتي يحرى الله اخي

العيون نحيو الأشجارات اللي قورني نساغي توقو أفسر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدر زنجي سيزر السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.